أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخوي الذي

0: الناس والشداد عن الممات والأذى يستاب نمجيني لي
1: لهبلاك
0: ولإخواني أم بقولهم يلا دم تقرى يلا
1: ربي في هذا الدهى الإجابة
0: بالمطلقة من كذلك يلا دفل نقول يسوق من قصده حسبي في الدنيا
1: ربي قيل القزم في المقاسم ولزبدي
0: ملائك إلى أشد كذلك من النيخ من معنى ملائك
1: ولشف الليل الهوى البهيمة بحرمة المفروض
0: أنا يوم موم مقتل الذي حبذ في النكار
1: وليسوا خير حلال طيبي وخير جيران بحق طيبي
0: مروم يلا موغي واتشيني أخم نيوم تجنب
1: وصرفني في باطن وظاهر والأنبياء الخلق بحق الطاهر
0: من أخي عيش المتقين من أكشاشين بالانتهاء بالمتقين.

في الدار بن كريم وأرى في الدارين أبكارا كتبت شكر الله ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا في الأكرم رجوت منه تعالى شكره عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني

الرحيم. المنيع من كل شر وأذى شنيع مستمسكين بالغياث أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من قالها في زمن الوباء الرحيم الصمد المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أحمد الخديج ذات طول وسعى يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعى يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي شكرا الله منك طوال العمر ذا نجائي أطل حياتي بدوام العافية عبدا خديما بالخيور الطافية وليهب ما شئت في دنياي وليهب دنياي نافع وفي أخرايا واحرم جميع المضيات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلمن يا مؤخر على محمد الرحمن الرحيم يا ربي نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافث على الهدى ذي طرق وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتكم هذه داء وحسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم أمة الدر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغير الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يستو من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد جميع اصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتبه الرحيم تعالى ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة على حق وجه وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

الله ظلم محا فأبدا لا أظلم وأبدا يخافني من ظلم فجأني الباقي بأنفع سرور البشير الرحمن الرحيم سلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي.

التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك. الدارين أبدا.

ترمع كلي وهو به ينتفي عن البلاء والوقائع له سرت عبدا والمقفى وسيلتي.

dan wa tasliman minallahi abtaghi. الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة.

من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر ندى ديغم العدا السيف قاطع برايا من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

sallallahu alayhi wa sallam hamdan limunzilid dana wadda'i wa munzilish shifa'i waddawa'i man amara al ibada la'i ma'ala man yabra bila butu'in wa faza bil gharad muhammadin tabibin al hakimi azka salamai rabbin al karimi wal ali was sahbi dhawil ala'i mahtajad أغيان عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بجاه أكرم وانا الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وخيرا نخ

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا وآخذ فإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا غدا تلذذ الجنة أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب يا المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى بحب وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تبالي حتى خاشعين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصلي وآله ما أفلح أقول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء ويروم فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح
إن ربنا عليه الله يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك

رضينا لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين اللهم مولانا محمد وصحبه جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله ومولانا مرضت وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة أنا يسيرا في جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

خير من والعفو في الدين وأخرى والضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت

العدا ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها

بغير نحو وكفان. لم يكن لغيره يا عاصما كلي بكن وجعلت الأبيات لي شفاء واقض لي البقاء

الله الحسنى فاته العلا بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مؤمنا فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما رحيم أتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمدا نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة القدوس والسلام أنا علني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للرحمن الرحيم أقول جل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صلني وعني به أحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء قد توصلت إلى والنحل برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل سقم في خير

وصلي ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم والخالق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى

أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين، اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين. بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب، لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديم الرجا، هب لذوي الإيمان وال

ilayka ya shakur bi karamin wa minnatin wa bi shukur rafa'ta sa'yahu ilayka ya shakur haqqi wa ya man mahawta qablahu billahi war rahmani war rahim ya man bi qaribin wa mujibin summiya qabl alladhina amanu wa aslamu firaq fitnati alladhina walamu habaniya bi wajhi allahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal hadhihi as-salata wa hadhihi al-abyata min qailiha bi qadri 'azamati dhatika wa min kulli yaghbituhu bila afatin ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله صلاة بركة يا رحمن وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذات يشرح بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

dararin bijahi afdali man lillahi qad laja'a. A'udhu billahi minash shaitani. وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبدا وهي هذه اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل الذكر بالقرآن بما يديم خير صدد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير صدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وبارك على سيدنا وآله وصحبه واحفظ الأبيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري لك فؤادي وكل احفظ إلهي واهي وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى آمين يا رب اللهم بجاه رسول الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركاته لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهودا به لخير

من طلب منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا عيون

هم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أفلا تتذكرون

سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وطعما ومما رزقناهم ينفقون

صلى العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. تلك

حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها ألقى

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في فاغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله ما في السماوات والأرض عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من

0: الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مطلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أسمنة بي كجيمي بلا من بعده باء
1: فالضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي ورائي اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم سائي والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حص عن جملة يأتي بها داء له انصرافي عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرص أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كان إذ الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح قد جاء.
2: تي في ان ديريكت جانجيت ديف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جولي بوكي طالبين نيو ليم دي نوي بو باخ دي لن زيار دي لن دوكال تي ويرو ماغوي ويرو تاد وي ني نيك دي ويرو ييو دي ويرو غنيل دي ويرو مباخ دي ويرو وو خامني الاسلام كيب كو بوك تي كين كو نيك تي دين جي رك امغا تي والا واي نك نين نيغا خامني ñoy wa keur serigne bu mag bi di cheikh nasheh ahmed khalid radiyallahu anhu ñom bi suñu ciiru bop ciir bu mag bo xamne lepp luñu am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñu am ñu ko amé ci serigne bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaan cheikh mohammed muntaha mu yag fi lawal té andal wér té andak wér ba mbolem na li nga xamné mom la naal serigne bi mu def ci lu kaw jortam dal ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax serigne abdou samad mom serigne chombe mi nga xamne moy kilifa ak barab bi di assamadiya di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lol ci ay taxwa yu am solo yu muy am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadiya ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baaxo def sa yu bis bi djubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yekete bis bi diko ko magale diko reyele mbiram ngeen tam ko kon muy ay jotta yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wute la tombe yo xamne yep rek dara du ci genn njangalam serigne bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fateliku yi nga xamne xamuñu woni te nañ ci xamé te lolu moy li ëpp solo ci diine ju nekk muy diine l'islam ndax diine fateli la tombe bi nga xamne mom lañuy waxtane di tombe am solo tom bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaawit war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka serigne bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkelek serigne bi radiyallahu anhu wa ta bok ci li nga xamne ci lañuy rawante ci serigne bi bok ci li nga xamne mbolem luñuy wut diko mbébet ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci yaat ci biir waxtaan wi khidma nak buñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi moy waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci teunk bu gëna jégé nit ñi moy jëf ji nga xamné nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir meneen bi def man ci a jariño wayé yeenam nak mom jëmmé suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamné sañon nako jëf di ca yaakar dara yaakar ci ak pay wala yaakar ci ak cient wala yaakar ci ngeerum wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëmmé suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko définiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggé né kon khidma lu yaato lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nek don lu mag lol ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmed khadim radiyallahu anhu wa arda ndax don go xamne am solo go xamne amna ko solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñu na julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jaam ñi te yalla rek tax ba yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jeriñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeyal binde fi begal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé né ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp njariñ ci nit ñi am fenen fu mu wax né xéet wu né wala nit ñu né mbindé fi né rek ñi ci fété kaw moy ñaleen di liggéeyal moy ñaleen di jëfël Yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamné am na ko ci julit ñëpp am ko ci ahlut tasawuf gep bokku ci ponk yi nga xamné yu mënta ñak la sax ci nit ki nga xamné moy dox ci yoon Yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mëna doon rek muy liggéeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa don lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné serigne bimu ñëw nak yalla nañu suñu borom defal ko ci may bopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jog mom ngir liggey mo yoonu xidma gogou nga xamne bim wote yoon wi ci atum jinne ngettem rek ben boba rek neena ci la amone yene neena bobu ci la amone yene liggeyel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon xidma dal lay duggu neena bobu la amone yene xidmal ko yene xidmal ko waye neena bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek ne ci wote bi nga xamne rek amna ci yene moy amna ci ndigal te moy wote nit ñi wuysu ko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobul ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena terewul limi def lool yep ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jëfël ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lool lay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jinne ñettem rek ben fessalu mako neena luddul biñ ñëw ba ci jooni ak ñettemel ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geej gi rek neena liggey bobu mu doon liggey ci geej gi liggey la bo xamne ci la ko nit ñi gisee ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fasan ci xolam nak ci atma mo wote yoon wi rek muy awwalu mubtada bihi al-khadim ta'alluqun biman lahu taqdim wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bimu aju

الأشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان

نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية

نخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

تضيق لا تمد لميمي جلسنا وريليك البراما من كل ذي جرارة كل ذي دم تلخر بعيد عن ينخم براما تخجي يلا فل خمن مقام عام تخر بعيد كما يقم براما تولياك تخوف يسعف ديوان تخد وعن يدعب يدعب براما نحن يلا نحن يؤمن سباوا بسيك جارب الفمجار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوحد موجو يب براما تجي جلال عمي يلا بفك ميجي متغتلي أهل خيب ينان براما تجي جلال عكي سيطاني جدايم بني معك ميتهو فرتي براما تجي جلال مامي موتن كن كباد بنان بفريق كانو مني كن براما تجي جلال بامبا تجي لعمي خم خم بفر يرى لوئي خريم أكبر أمام ما أقسي يلا أقسي نجي يونن يصفق صفي لبا مئبر أمام مسال فاضي جيار بكان جاي أك دبوالة تقجل ويد البرامام بفاسين اللي سوبر فاسين اندي مؤمي مؤم كباد كاي برامام ni ba ba fal fal ko ndoram mu fakku ni wa ma ru yi ja ko mu ja baram di kenn ku ñepp xam wa de ci baadi tuabi ban ferñ ci yem baram mu fa def jant tim ci pudmi ya di tali ci ri ci al baram mala ka ci are fal gamam fa diwan مولا يخب نيدي براما بلا الفان كسائر اكباد نديس امم كموي جاسي براما كموي وطات يون انفاس كوسو دمبوتن كن تلبلو سو براما ملاك غرم كسائر اكباد

ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

بشير سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

السحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

خسر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر
1: في البشر سائرين على سيادة الشيخ القديم في البحر.

مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى

عدد خير طاعة لمن بتوالي في حدا من بها يعنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلق.

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك وشهدني بأني حامد وشاكر له على ما اختاره لي من الأشياء والأشخاص بلا كفران أبدا. آمين يا رب العالمين. صفر صفر صفر صفر. صلاة الذي في كل شهر وفي صفر حماني على ما حل محل الحبس والسفر. صلاة الذي في كل شهر وفي صفر حماني على ما حل محل الحبس والسفر. فلاحي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي قادم مغن عن النفر.